0: 89.3
1: 2DLF. Nohadra.
2: Nohadra.
1: Nohadra.
2: Nohadra. Nohadra. Nohadra. Nohadra. Nohadra. Nohadra.
3: Nohadra. Your business known in Southwest.
2: Ula. Lewach azane. Achnan iwach aslaye. Wal atran iwach derane. من دأور تشقيطا شقيلو وخيلا ومن قائم يانوتا مارومو وخقالا أكل داها دنيا مقل برقال خيرا برقال نهر
4: This is 2GLF on 89.3 FM and now across Australia and the world through the internet. 893fm.com.au. The Hunter Radio with your host, David G.
0: You've tuned in to the Hunter Radio.
1: مشموية نهضرة زمارة مشنية مانا جبارة ميخائيل نانو

قبول خشنا قاكل خن شمان السجل خرزة قالت نو هدرات مقروه قاتو خم مصعدة برس قالت تو جي ال اف 8 اوتجا نقزة لامم ديتا شابرتت ليفربول جرين فالي وفيرفيلد قاعد يوم رمشت خوشي بشواصر بيار شي تريل بوسري اشتب سرقادة مارانايا اشتال بي وشو موشوي اشتب سرقادة آتورايا باولايا انا شماشة ديف ديورجز امو خني وخ جداها خرزان

قبر خشنا قیل خون شما نسایل من برغدا من یختارا با یارخت تشکیل خوا یوم تخد شیت دعور و هر یارخت خمسه آهای شیتا بغدا وقت قا شوعد بتاینا بت شاری خورز عیادایت خورز قالت نو هدرب پیش مقروه قاتو خون بلکی مشارت یارخت اشتا اینا قامت خدن تر تلاشا بات دینا بتایا بت شمیتون اخشیز مریاته عين جاروبه وخ مقروخ قاتخن مدري خرز عيادايت ملبوخ النخوا بشن الدعور هم البوت جمع وطشي طلا وهل ديوما هل بد باين اخ داناتي مرقلياتي ليوخ مصايا تتمم خلقولا قد تتمم خلخرز الدين من سب كل خبرنا شاكي هابي لأهوارطي كي هابي لأسقوياتي وكتر دياني قبت هادخ وايخ الليسة داناتي قد ليوخ مصايا مقروه خرزة قاتوخن إينا بصوري وخاو بسي مراباخون يمانو الإسرائيل أبنت هماشا إلي برقال دي إمنت لها من لخا وبصوري ون قد أمانو الإسرائيل بيت مقرو قاتوخن خرزة أخدينا ديلي ملبوخن أربو شيباني قال السدني وبزو دا ميقرا مانو الإسرائيل بجارب مضيلو خم بت مخل تريت لا شبات خيني قتن رشمائيت خرزة قالتنو هاتر بديرخ الخرزة عياداي بجارب خامن خرزة دينا بتايت ميقرا مانو الإسرائيل بتابن عمي جو خرزة خايت قال سيدني اربوشي باني بتهمزمغ بزو دا بت أهوالات بريشة بريشة أنا وأمانو الإسرائيل سبريتونا قومت لا شبت الدينة بتايت بر منه بتهم بايلا خام زمت أنا وأمي عمو دالي جو خرزة قال سيدني كده اختوية بشوق انه خمز مرياتي هل صات اتشاب رمشا خرزة دياني لمن شوال اتشاب رمشا مضيتون قا خورواتي قا خزماني قا دوستي قد خرزة قالت نو هدرا بخيلت على هاقا شارت تيرختشتا ترشا باتخيني بيت شار خرزة عيادايم اينا قا هدية بشوق النوخ مزمرياتي قامت خطري صارت دينا بتايا و بتبقى بيوخن جو امرخ يرخت خزيرا يرخت اشتا بخيلت على هاقا

0: نو هادرا
1: بيشيوخ وبتبيشخ ولا ليوخ آزاني أخنا نقيوخ أصلاية وغالقطرن إيوخ ديراني من دقور التشقيطا شقيلو وخيلا ومن قائم يانوتا مارومو وخقالا أكل داها دنيا مقلب رقال خيرا رقال نهض
2: Be sure to tune in next Sunday for another segment from 89.3 FM Nahadra Radio, brought to you by Nahadra Group and your host David G. Until next time, drive safely and have a good night.